0: عزيزي رئيس وزراء ومحترم تشو،
1: ورد
0: أن أرسم صلاة لكم لتعبير عن عبادة والإجابة لكم.
2: 当然可以，你看我坐在哪儿。
0: وإذا ممكن تجلس هنا من فضلك يا حضرتك.
1: 您坐在这边。وشكرا
0: لكم إذا كنت توافق عليه لنظر إلى وجه الله.
1: 感谢您看在阿拉的面上能够答应。
2: <笑>你把阿拉都请来了，我总不能驳阿拉的面子吧？<笑>总理，您不应该接受行程一败的安排。为什么？你应该抓紧时间先吃点东西休息一下。你先等一下，不要影响画家的情绪。你看，我这样做，这种姿势是不行。
0: حسن كل جلوس مناسب إذا تريد
1: 怎么做都行。

0: عزيزي رئيس وزراء، يبدو أن الله خير راد للصورات، ممكن أرسم أخرى؟
1: 我想再画一张。不行，东林，你该休息了。不，你画吧。
0: شكرا لحضرتك.

0: 过去我们中土两国之间因为缺少交流，很可能在很多问题上存在着分歧，但只要我们摆脱殖民主义强加给我们的落后状态，实现经济上的发展，促进友谊的目标，是我等待，我们就可以求同存异，寻找我们的共同点。阁下意下如何？
1: أقدر ذلك بوجه النظرة الدولية المشترك معركة فضل بالخلافات. هدفنا المشترك هو المعارضة الإمبريالية والاستعمار. تونس بحاجة إلى صداقة كبيرة. يجب أن نقيم علاقات دبلوماسية.
0: شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً. شكراً.都能够听到总统的不懂反省和发自肺腑的心里话，尤其是批评的声音。
1: Isn't it possible to be a little bit more
0: diplomatic? 当然。